0: الاتصالات جارية في المنطقة وأصحاب السمو والجلالة والفخامة في منطقتنا على حالة اتصال دائمة بينهم كما رأيتم طبعا خلال الاتصالات التي سردتها قبل قليل ومع الشركاء الدوليين لضمان عدم العودة إلى التصعيد.
1: 凤凰卫视综合报道。
2: 马上还要关注到的是菲律宾总统访日前夕重申坚持一个中国原则，待会见。